0: هذا فقط تغني نمنو دي هنا نط ما جيزي نكشم هم استدواهو غادي منو دي هنا تشوز مو غادي منو دي هدا وانزا يقول زبات سنوبل يقول ميلوز غا منو دي هو يقول تغط كين تشيوانا نمس نمس نشتان ويلدني نفهم دوزي بينا مو كيوي لو ودبي نوما ودستوال مروزا تستوال تواهلو كيف دهنا منجي كونتي كيف دهنا منجي تيو تياشتك نت نت تبيغن كيني نت تبيغن جيب ستاغن بلغونيش بلغوني هل هدام بي نسلونا وابغن بيهم لكونسي ايلو مهنادو ديهون لا ريزوليسيون Lasci qua la snude da zizien ma si giovan ma che ci stai non bevan del degni un mes ne sta da non già un cime che ha potuto e ferma qua te fresca tanti tanot di un canato ne sta da non c'è una menzione di ovita c'è un idroelectrice ha potuto e fresca tanti tanot e un enil Come se mi perdiamo caro? Se mi perdiamo caro, non è una situazione caro quello da. Oui, oui, ma me l'hanno detto. Ma ci vieni in una, ma non. A un momento che sono in l'eroe, in l'eroe. Mi ha stanno l'eroe, non ci vuoi di mai, perché ci vieni in una. Uomini di muovere, ma che c'è? Gaga sto vivo. Tani si va, tani si va. هوني زعما شنخا من الضوء ما زي فني بيت كي ما زي فش لوح من ودينا ولو هونيش من لما عمد اللي بوك من لن سدا دي ستو كيني لان سويد مازنوزي وان ما مون سدا ني دي كومسي بي غبون بي غبون يفش تسيو لو كومسي اي هرم زيهو اي دي وزمو اي هرم زيهو ني ميديستا نان تمتي مي اي فيه خاسد e tattando delle zone dudate ma spiarci ma noi lo svondem nello appopona non ma se ne chiamo che ci dove se ne chiamo non è sempre tu io c'è un detto io che è bevo e mi do a distorsi me lo dico
1: E on en a Raphaël Picard, avec un négociateur à Huilard, un éganat de Vistoire d'Hydro-Québec, Maro Pistriot, chose-moi. Hast dich da bald da nun ne. Nehme das nie das Tat und ha das Tat da nun chos mo mag bis am julut. Er mo wi lut se wi wo wi to morgen do. Ne lo e et das stell mach nie lo. Se ji mach no die do. E he wo de mo hat o me lo kut lo ho nicht ist twan. Man as tagen. Er wird de zell da wird. Bin bald wenn in das Tat. Hier wenn ji hua wie du mit pas.
2: Bernard, ga ik ook eens om dan te gaan? Begin te gestit te doen aan ons behoud begin. Ga ik ook eens om dan te gaan? Ga ik ook eens om dan te gaan? Dus de noodbeest is het heel mooi gehad hoe die opstrooit. Nee, dat je dit, ja, dat is mijn in de winning naar het boven te gaan.
3: Gewoon een beetje in het manueel, ze zien dat bij het aan winnen.
2: Maar nu dat bij Nisa, nee, we hebben een hond, dat kan
3: wel. Ja, maar... Con la barra, un giorno di pavano, te conosci da?
4: Le film musical. journée de travail devant vous? Au bureau ou sur la route, restez motivé en tout temps. Grâce à la meilleure sélection musicale à Wendake, et ce, sans interruption. Toute la journée et jusqu'à 18h, on se branche au fil musical. Prêt? Ça commence maintenant. Bonne journée.